لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

هي البلابل حين تشدو، هي السماء حين تتلألأ، هي الحب حين يفرح، هي نجمة هذا الحفل مياد الحناوي.

0: بقى في
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: بتضيع

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك

0: وكمان هيك
1: قلب تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حدها
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت

0: نوتا، نوتا عربية.
1: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
2: اسمي عليا.
1: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
2: الكرم بعيد وهسلت إيلي، أعطيني تأحمل عنك.
1: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
2: خليني ساعدك.

بيعطوا ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا دوت كوم من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: fears of the sun. والهادفة إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وفي الوقت نفسه بدء المفاوضات مع الدول الحليفة والمناوئة لواشنطن للمشاركة فيما أسماه عملية العزل الاقتصادي ومعاملة إيران كدولة منبوذة وإلا تعرضت لعقوبات أمريكية. وقال بسنت: هذه حملة مستدامة لتدمير كل آخر خيار متوفر لإيران، وتشمل العقوبات الجديدة أكثر من 60 كيانا وشخصا وسفينة في العالم مرتبطة بقطاعات النفط والطاقة النووية وتقنية الصواريخ، إضافة إلى استهداف شبكات غسل الأموال والأصول الرقمية والذهب وقطاع الطيران التي تستخدمها إيران لدعم اقتصادها. وأشار بسنت بالتحديد إلى مقاطعة المصرف الوطني الإيراني الذي له فروع عديدة في العالم، وطالب الدول الأخرى بقطع علاقاتها بهذا المصرف أو المجازفة بعزلها عن نظام الدولار الأمريكي. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية أتت بعد حوالي 6 أشهر من الحرب التي وصلت إلى طريق مسدود في ظل تعثر محادثات السلام واستمرار إيران في عرقلة الملاحة عبر مضيق هرمز، غير أن باكستان تواصل جهود الوساطة في هذا الصدد. قائد الجيش الباكستاني أجرى أمس في طهران مباحثات وصفتها إسلام أباد بالشاملة مع إيران، ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد. فماذا يقول الجانب الإيراني عن هذه المباحثات التي أجراها قائد الجيش الباكستاني هناك؟ علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
2: أظهرت اللقاءات التي أقدها قائد الجيش الباكستاني الجنرال آسم منير في طهران مع المسؤولين الإيرانيين أنه يواجه مهمة شاقة لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، لا سيما أن الولايات المتحدة هاجمت إيران مرتين في وقت كان الطرفان يجريان مفاوضات. وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال اللقاء قائد الجيش الباكستاني، أكد على إدارة إيران للأوضاع الأمنية في مضيق هرمز مشددا على عدم الثقة بالولايات المتحدة، وقال إن على واشنطن أن تغير سلوكها وأن تتخذ خطوات عملية لتنفيذ شروط مذكرة التفاهم. وفي السياق نفسه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غالباف خلال اللقاء عاصم منير إن تعهدات الطرفين واضحة في مذكرة التفاهم. من جهتي أكد عاصم منير خلال هذه اللقاءات أنه سيواصل جهوده لإعادة الاستقرار والسلام والأمن إلى المنطقة. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
1: ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية العماني طهران اليوم لبحث ملف مضيق هرمز وتطورات المنطقة بحسب الخارجية الإيرانية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف غير محدد، ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأخرجها عن الخدمة أثناء إبحارها قبالة سواحل عمان. وأظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن سفينة واحدة فقط لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أقل عدد منذ 7 أيار مايو الماضي. في ختام الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس، شددت السعودية وفرنسا على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، كما شدد البلدان على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني وتجنب التصعيد. وقد شهدت هذه الزيارة لبن سلمان إلى باريس في ختامها تعزيزا للشراكة الاقتصادية بين الرياض وباريس عبر الإعلان عن استثمارات ضخمة بما فيها التوقيع على عقود ضخمة في قطاعي النقل والترفيه. سليمان ياسيني.
3: تتجه الشراكة السعودية الفرنسية إلى مرحلة جديدة مع ترجمة مباحثات الرياض وباريس إلى مشاريع واستثمارات ضخمة تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا. وفي هذا السياق أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن استثمارات سعودية بقيمة 6 مليارات يورو لإنشاء 3 مدن ترفيهية في منطقة سيرجي بونتواز قرب باريس، من بينها مدينة ملاه مخصصة لعالم دراغون بول زد. المشروع الذي يتوقع أن يوفر أكثر من 20,000 وظيفة مباشرة جاء ثمرة نقاش بين ماكرون وولي العهد خلال زيارة الأخير إلى الرياض في كانون الأول ديسمبر 2024، حيث برز اهتمام مشترك بعالم المانجا. وفي قصر الإليزي وقعت أيضا اتفاقيات لتعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب عقود في مجالي النقل البري والبحري مع الشركتين الفرنسيتين ألستوم وسياما سي جي أم بقيمة إجمالية تقارب 1 مليار يورو. وتزامن ذلك مع منتدى أعمال سعودي فرنسي جمع أكثر من 800 ممثل عن شركات كبرى وأسفر عن توقيع عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤشر على اتساع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
1: وقبل ترأسهما أمس لأول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجي الفرنسي السعودي في قصر الإليزي، ماكرون وبن سلمان كان قد اختتم مساء الأحد في باريس كأس العالم للرياضات الإلكترونية وسط مراسم قيمت في قصر غونبالي. ألغت واشنطن رسميا تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب منهية إدراجا استمر منذ عام 1979 في خطوة رحبت بها دمشق وتمهد لمزيد من تخفيف العقوبات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الدولي. التقى رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، التقى بالرئيس عبد المجيد تبون الذي وجه دعوة إلى نظيره المالي الفريق أول عاصم جويتا لزيارة الجزائر، منهيا بذلك نهائيا قطيعة دبلوماسية دامت 15 شهرا بين البلدين بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء المالي، الذي تعد زيارته هذه الأولى لمسؤول مالي رفع المستوى منذ بدء التقارب وعودة سفيري البلدين في 10 يوليو تموز الماضي. تواصلنا الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. قال حاكم منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، قال إن النيران اشتعلت في مصفات للنفط اليوم عقب هجوم بطائرات مسيرة، وإن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة في المنطقة. خلال اجتماع في كييف أمس وبحضور بعض القادة ومشاركة آخرين عبر تقنية الاتصال المرئي، شدد قادة ما يعرف بتحالف الراغبين على وحدتهم في مواصلة دعم أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى 35 لاستقلالها. وأتى هذا التشديد على الرغم من تهديدات روسيا الهادفة إلى ثنيهم عن ذلك في ظل التصعيد القائم في الحرب بين موسكو وكييف. محمد الزاوي من العاصمة الأوكرانية.
4: رغم رمزية التوقيت، طغت على اجتماع تحالف الراغبين في كييف مخاوف أكثر إلحاحا بشأن حماية المدن الأوكرانية ومنشآت الطاقة خلال الشتاء المقبل. زيلينسكي وضع أمام الشركاء رقما واضحا مطالبا بحزمة شتوية لا تقل عن 300 صاروخ اعتراض لمنظومات باتريوت، كما كشف أيضا عن فجوة تبلغ 27 مليار دولار في تمويل احتياجات الدفاع. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني دعا الدول الحليفة إلى البحث داخل مخزوناتها عن صواريخ إضافية، مؤكدين أن الدعم لن يتراجع أمام ما وصفها بالتهديدات الروسية. سياسيا، جدد التحالف مطالبته بوقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار انطلاقا من خط التماس، وأكد استمرار التحضير لنشر قوة متعددة الجنسيات بعد دخول وقف موثوق للأعمال القتالية حيز التنفيذ. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ودعت فرنسا روسيا أمس إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد أمس، إذن بالتزامن مع الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا. يبدأ أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول بول ريتشارد غالاغر زيارة إلى روسيا، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى إبقاء قنوات الحوار والتواصل مفتوحة في ظل التوترات الدولية الراهنة. ميسا إسماعيل.
5: من المتوقع أن يعقد أمين سر الفاتيكان العلاقات مع الدول محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ويشمل برنامج الزيارة التي تستمر حتى 28 من هذا الشهر لقاءات مع ممثلين عن بطريركية موسكو وأبناء الكنيسة الكاثوليكية المحلية. وتتماشى هذه الزيارة وهي الأولى منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 مع نهج الفاتيكان القائم على الحياد النشط ورفض قطع التواصل مع أي من أطراف النزاع. ورغم ذلك، تشهد العلاقات مع موسكو تعقيدات على خلفية دعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ودفع الفاتيكان باستمرار نحو مبادرات إنسانية مثل تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، بالإضافة إلى استكشاف سبل تحقيق السلام. ومنذ انتخابه في أيار مايو عام 2025 كثف البابا الرابع عشر دعواته لإقامة حوار بين موسكو وكييف، كما دعم الجهود الإنسانية للفاتيكان.
1: ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حاليا للحصول على وضع اللجوء. أمر الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لاسبيريا بشن حملة صارمة ضد الهجرة غير النظامية، موجها السلطات ببدء احتجاز الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية وتمت إدانتهم بجرائم تمهيدا لترحيلهم. نشرة أيضا نتوقف عند التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. أحدث حلقات هذا التوتر ترويها لنا في هذا التقرير سامية الأشراخي.
6: لن تقام هذا العام تدريبات سانجيونغ البرمائية التي تشارك فيها سفن حربية وطائرات وقوات برية تتدرب على عمليات الإنزال البرمائي بهدف تعزيز مستوى العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. وقال المتحدث باسم مشاة البحرية الكورية الجنوبية إن البحرية الأمريكية أبلغت القوات الكورية في حزيران يونيو بأن قدرتها على نشر قوات في المناورات ستكون محدودة بسبب الوضع في الشرق الأوسط، مضيفا أن المشاورات بين الجانبين لا تزال جارية. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار دونالد ترامب تقليص مناورات أولش فريدوم شيلد السنوية مع سيول من 11 يوما إلى 5 أيام. وبرر ترامب هذا القرار بارتفاع كلفة التدريبات، حيث يعتبر أنها غير ملائمة تجاه كوريا الشمالية في وقت يسعى فيه إلى إعادة التواصل مع زعيمها كيم جونغ يون. لكن من جهتها لا تزال كوريا الشمالية تعتبر هذه المناورات استفزازية، إذ أطلقت الأسبوع الماضي 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى ونددت بالتدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية.
1: رغم ذلك أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وزارة الخارجية في هذا البلد أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي ونظيره الأمريكي اتفق خلال مكالمة هاتفية أمس على الحفاظ على التواصل والتعاون بشكل وثيق بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية والجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية. هذه النشرة انتهت وكان فيها: إيران تتوعد بالرد بعد فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة عليها، وواشنطن تهدد بعقوبات أحادية على المتعاملين مع طهران. السعودية وفرنسا تعززان في ختام زيارة بن سلمان لباريس الشراكة الاقتصادية باستثمارات ضخمة في عدة مجالات منها النقل والترفيه. حلفاء أوكرانيا يعدونها خلال اجتماع في كييف لتحالف الراغبين بمواصلة الدعم رغم التهديدات الروسية. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. الفترة تمتد حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:15.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: سليم يطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى.
8: نعم، أدم البداية من باريس، أمطار عادية متوقعة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية. ببرلين سيكون الطقس نهارا غائما، درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية. بالعاصمة الأوكرانية كييف الطقس أيضا سيكون صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة ابتداء من الظهيرة، درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية. بروما أمطار عادية متوقعة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية. أما بمدريد فالطقس سيكون صافيا في الفترة الصباحية مع بداية ظهور بعض السحب المتفرقة ابتداء من الظهيرة، درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية.
1: إلى فقرة خبر وتحليل هي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
8: وتحدث عن الضغوطات الأمريكية المفروضة على إيران من أجل إجبارها على تقديم تنازلات.
9: أطلق وزير الخزانة الأمريكي أوصافا كثيرة على الإجراءات التي أعلنها أمس ضد إيران، ومنها عملية المنبوذ الاقتصادي أو عقوبات يوم النصر أو أكبر هجوم اقتصادي على الإطلاق. واتخذ إعلانه عن العقوبات الجديدة المفروضة على 60 كيانا أو شخصا أو سفينة طابع الخطابات الدعائية، إلا أنه أرجأ ما يتعلق بالبنوك الصينية رغم إشارته إلى عقوبات ستفرض على مؤسسة مالية كبرى بنهاية هذا الأسبوع. ويعني ذلك أن الحملة التي افتتحها سكوت بيسنت لم تكشف كل أوراقها بعد، وستأتي فيها القرارات تباعا في الأسابيع المقبلة ريثما تستكمل الاتصالات مع الدول والشركات لإقناعها بالتعاون. أما إيران فتصرفت وكأن ليس هناك جديد، فهي تحت العقوبات منذ عقود وتعتقد أن التهديدات الأمريكية لن تقيد علاقاتها مع الدول الأخرى ولا سيما الصين وروسيا، حتى أن وزير الاقتصاد قال إن لدى إيران خطة مدتها سنتان لاحتواء العقوبات الإضافية، كما أنها استبقت قرارات واشنطن بتحذير الدول التي ترضخ لها، مثلما أن واشنطن أنذرت الدول التي لا تنضم إلى العقوبات ومنحتها مهلة زمنية لإغلاق أنشطتها مع إيران. وشملت القرارات الأمريكية 5 قطاعات، قالت وزارة الخزانة إن النظام الإيراني يستخدمها لدعم اقتصاده، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وأوضح بيسنت أن وزارته رسمت خريطة للشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تساعد إيران في تهريب النفط والحصول على عائداته، وأن إنذارات نهائية أبلغت إلى الجهات المستهدفة بأنها ستجازف بإمكان إقصائها عن النظام المالي القائم على الدولار إن لم تتعاون. ومن الواضح أن واشنطن لجأت إلى عملية خنق الاقتصاد الإيراني هذه بعدما وصلت الحرب إلى طريق مسدود وتوقف مسار المفاوضات، فيما استمرت إيران في عرقلة الملاحة عبر مضيق هرمز. لكن كبير المفاوضين رئيس البرلمان الإيراني التقى أمس أبرز الوسطاء قائد الجيش الباكستاني وأبلغه أن إيران لن ترضخ للضغوط. وقبل ذلك كانت طهران هددت برد وصفته بأنه مدمر على أي إجراءات تتخذ ضدها.
1: قراءة في أبرز الصحف والمواقع العربية مع نجوى بن مبارك، يحاورها آدم جبيرة. نجوى توقفت عند مقال في صحيفة القدس العربي حمل عنوان واشنطن تشدد الخناق على إيران وطهران تبحث عن مخارج.
10: نعم آدم، يرى المقال أن واشنطن تعود إلى سياسة ضد إيران عبر حزمة عقوبات تستهدف قطاعات النفط والطاقة والمصارف بهدف تقليص موارد طهران ودفعها إلى تغيير سياستها، خصوصا في الملفات النووية والصاروخية ودعم حلفائها الإقليميين. وتستند الاستراتيجية الأمريكية إلى تشريعات وأوامر تنفيذية تتيح فرض قيود واسعة بما فيها عقوبات ثانوية تطال شركات ودولا تتعامل مع إيران في محاولة لعزلها عن النظام المالي العالمي ورفع كلفة تجارتها الخارجية. لكن قدرة هذه العقوبات على تحقيق نتائج حاسمة تبقى موضع تساؤل، فطهران راكمت خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات من خلال قنوات مالية وتجارية بديلة واستخدام أسطول الظل لتصدير النفط، إلى جانب اعتمادها على الصين والعراق كمنفذين اقتصاديين مهمين. ويخلص المقال إلى أن العقوبات ستزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، لكنها قد لا تؤدي سريعا إلى تغيير سلوك طهران،

0: لبحث اتفاقيات اقتصادية في قطاعات النقل والطاقة والصحة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. ولا تقتصر الشراكة على الاقتصاد والسياسة، بل تمتد إلى الثقافة والرياضة والرياضات الإلكترونية التي باتت أدوات مؤثرة لتقريب الشعوب وبناء جسور التواصل بينها. ويشير المقال إلى أن استضافة باريس فعاليات دولية للرياضات الإلكترونية قدمت نموذجا لكيفية توظيف القوة الناعمة في تعزيز التقارب السعودية الفرنسية. ويخلص المقال إلى أن قوة العلاقة بين البلدين تكمن في قدرتها على الجمع بين المصالح الاقتصادية والتعاون السياسي والانفتاح الثقافي، بما يفتح المجال أمام شراكة أكثر استدامة وتأثيرا في المستقبل.
1: تواصلون الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية مع نجوى بن مبارك، التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في صحيفة العربي الجديد، كاتبه عنوان الائتلاف الفلسطيني بين توسيع الشراكة وتعميق الانقسام.
0: اعتبر كاتب المقال أن الإعلان عن ائتلاف انتخابي يضم حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في فتح قوى فلسطينية أخرى قد يعيد رسم الخريطة السياسية الفلسطينية، لكنه يحمل احتمالين متناقضين، إما أن يتحول إلى اصطفاف انتخابي ضد حركة فتح فيعمق الانقسام، أو أن يشكل مدخلا لتوافق وطني أوسع. ويأتي هذا التطور في ظل تراجع شعبية القوتين الرئيسيتين وأزمات سياسية ومالية وتنظيمية تواجه السلطة، إلى جانب استمرار حرب غزة والتوسع الاستيطاني والضم الإسرائيلي، كما يظل إجراء الانتخابات نفسه غير محسوم في ظل احتمال العرقلة أو التأجيل. ويؤكد الكاتب أن الانتخابات لا ينبغي أن تتحول إلى معركة لحسم الصراع الداخلي أو إقصاء طرف، بل إلى أداة لإعادة بناء النظام السياسي وتجديد شرعيته على أساس الشراكة والديمقراطية. ويخلص المقال إلى أن التحدي الحقيقي ليس تحديد الفائز، بل تحويل أي ائتلاف انتخابي إلى مشروع وطني قادر على إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير وحماية القضية والحقوق الفلسطينية.
1: تنهينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في صحيفة الخليج تحت عنوان ألمانيا تعيد بناء قوتها العسكرية من الحذر التاريخي إلى طموح القيادة الأوروبية.
0: نعم آدم، ترى الصحيفة أن ألمانيا تتجه بهدوء نحو تحول عسكري تاريخي مدفوع بتراجع الالتزام الأمريكي بالدفاع عن أوروبا وتصاعد التهديد الروسي، وتسعى برلين إلى إعادة صياغة سياستها الدفاعية وربطها بشكل أوثق بسياستها الخارجية، بهدف بناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا بحلول عام 2039. ويتركز هذا التحول على زيادة أعداد الجنود وتحديث الجيش وتطوير صواريخ دقيقة بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى عمق الخصومة، بما يعزز قدرة ألمانيا على الردع ويقلل اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة، كما تخطط برلين لتوسيع انتشارها العسكري في أوروبا، بما في ذلك نشر لواء قتالي في ليتوانيا قرب الحدود الروسية. اقتصاديا تراهن ألمانيا على قيادة الصناعات الدفاعية الأوروبية، لكن هذا الطموح يثير تحفظات خصوصا فرنسا، التي تخشى أن يؤدي تركيز الاستثمارات الأوروبية في الشركات الألمانية إلى إضعاف صناعاتها العسكرية. وبحسب المقال تحاول برلين تحقيق هذا التحول دون استعادة صورة القوة العسكرية المهيمنة التي ارتبطت بتاريخها، لكنها تعتبر إعادة بناء قدراتها الدفاعية ضرورة استراتيجية في ظل التحولات داخل النظام الدولي وتراجع الاعتماد على المظلة الأمريكية.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
2: ومن الصحف العربية لفقرة الروبورتاج الذي أعدته لنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد،
1: توقفت فيه عند منتدى أو ملتقى تم في رام الله بمشاركة المئات من الصحفيين وطلاب الجامعات.
3: أكثر من 1000 صحفي وصحفية وطلب من الجامعات الفلسطينية بالضفة اجتمعوا في ملتقى لمة صحافة في دورته الثالثة. اللقاء بحد ذاته هام وسط تقسيم جغرافي عسكري فرضه الاحتلال، بالإضافة بأهمية وجود عدد كبير من طلبة الجامعات انخرطوا مع صحفيين وصحفيات يعملون منذ سنوات في الميدان. محمود حربات مدير لمة صحافة وأحد المؤسسين.

0: كم الكبير خريجين وطلاب. احنا تقريبا 700 واحد مختلف جامعات الضفة الغربية. هاي مساحة أول شيء نتلاقى فيزيائيا بيننا وبين زملائنا من الجولان لحديت النقب. صار أيضا تطورات كبرى في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي.
1: الأثر الأكبر كان اللقاء وجها لوجه. الصحفية حلوة عروري:
2: هو فرصة لنسمع لبعض، نشوف إحنا شو بنواجه، نشوف إحنا شو بحاجة كصحفيين.
1: الصحفي حافظ أبو صبرة من نابلس:
3: نشوف بعض، نسلم على بعض، نضحك في وجه بعض. يمكن هي فرصة لأن معظم الأحداث اللي منغطيها بتروح في سياق الحزن والألم والوجع، الشهداء، دم المصابين، الأسرى، الوداع، الفراق. فلما يجيني زميل صحفي من يافا ولا من الناصرة قادر يحملني من هون من رام الله ويحطني جوا الناصرة أو يحطني جوا يافا أو يوديني على القدس
4: أو على غزة حتى لو عبر الإنترنت.
3: غزة، قدس، يافا، الناصرة، ورام الله، جنين، والخليل. بتحسك إنه عن جد فلسطين 27,027 كيلومتر مربع.
1: الصحفي من جنين أنس حوشية:
5: بتلم الأشخاص اللي إحنا منعاني إحنا وياهم نفس المعاناة في الميدان، نتوجع نفسيا نفس الوجع. من جنين أجا ألتقط زميلي اللي في رام الله واللي في الخليل
6: نوتة عربية
5: في مكان واحد. بتحسي أنت شحنتي هاي الطاقة اللي عندك. بكرة بدي أرجع الصبح على الميدان، ترجعي تقولي يا الله مبارح كنا 150 صحفي، اليوم أنا لحالي يدوب كمان اثنين. مشكلة الخوف اليوم بزيد. ليه؟ لأنه اليوم الاستيطان قاعد بتوغل بطريقة، بتغلغل بطريقة بحياتي ما مرت علي بعد 40 سنة في جنين. إشي مرعب، مش مخليين حدا، بخاف أخسر حالي والصورة اللي كنت أطلعها حتروح. وجودنا اليوم مهم وصوتنا مهم وصورتنا مهمة كثير، وبخاف في يوم من الأيام أنزل وما أرجعش أشوف أولادي.
1: إحدى الجلسات سلطت الضوء على واقع الصحفيات من بين المتحدثات الصحفية والأسيرة المحررة أسماء إهريش:
7: بسبب اعتقالي لمدة 6 شهور في سجون الاحتلال، اليوم أنا بخاف أطلع خارج حدود منطقتي، منطقة رام الله. أنا بخاف بالليل خاصة إذا سمعت في اقتحام للمنطقة ما بنام. صحفي بيمارس مهنته، بحكي بحدود مهنته. الاحتلال بالنسبة له أحيانا بعض الأحيان إنه هذا تحريض، فأنت تعتقل. أنا مثل اعتقلت باعتقال إداري، يعني سبب اعتقالي مجهول مش محدد، فهذا سبب لي الخوف. ما بقدر أكتب لأنه بطلت أعرف شو اللي بسبب لي وما بسبب لي الاعتقال.
1: أكبر تحد اليوم أمام الصحفيين والصحفيات في فلسطين هو الحفاظ على الحياة وكذلك الخوف. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dولية.com.
9: النشرة العلمية إلي أيوب:
10: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
9: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
11: السادسة 36 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. موجز الأخبار معك سليمان ياسين.
12: شكرا آدم. مستمعي الكرام صباحكم سعيد. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت عن خطة واشنطن لخنق إيران اقتصاديا والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية محذرة من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران، فيما توعدت إيران بمواجهة العقوبات الأمريكية عبر خطة تمتد لعامين. وفي مسعى لاحتواء التصعيد أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير محادثات في العاصمة الإيرانية طهران مع الرئيس مسعود بزشكيان. ومن جانبه دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حل دبلوماسي للأزمة واحترام سيادة دول الشرق الأوسط، فيما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة دورا مسير محايد لتسهيل عمليات نقل الأسمدة المتضررة من تعطل الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطور سياسي واقتصادي لافت، أزالت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب منهية تصنيفا استمر 47 عاما، قرار رحبت به دمشق. في غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه من دون تقديم تفاصيل إضافية. في باريس استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث بحث أزمة الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما تم إعلان عدة استثمارات سعودية ضخمة لإنشاء 3 مدن ترفيهية قرب باريس، إلى جانب عقود في مجالي النقل البري والبحرية. أوروبيا جدد داعم أوروبا التزامهم بمواصلة المساعدات العسكرية والمالية لكييف رغم ضغوط روسيا، فيما أعلن الرئيس فولاديمير زيلينسكي الإفراج عن 10 أسرى أوكرانيين كانوا يعدون في عداد المفقودين في إطار عملية تبادل للأسرى مع روسيا. وفي القوقاز أعلنت أرمينيا احتمال تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مباشر جديد على تقاربها مع الغرب. في تركيا قضت محكمة بسجن رؤساء بلديات معارضين لمدد تصل إلى أكثر من 23 عاما في قضايا فساد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: حان الآن موعد الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية أتوقف معك اليوم عند الاتفاق بين بغداد وأنقرة على زيادة صادرات النفط العراقي عبر خط كركوك جيهان، وذلك ضمن خطة تهدف إلى رفع التدفق إلى حوالي 750 ألف برميل يوميا قابلة للزيادة. أي دلالة لهذه الخطوة بالنسبة للعراق؟
13: تحية طيبة للجميع. زيادة العراق لصادرات النفطية عبر أنبوب كركوك جيهان والوصول إلى مستوى 750 ألف برميل يوميا تعتبر واحدة من الخطوات التي تقوم بها وزارة النفط العراقية لتنويع منافذ التصدير النفط العراقي بعد الأزمة التي حدثت في منطقة الخليج وحرمان العراق من تدفقات كبيرة لنفط للأسواق العالمية. لكن الوصول إلى هذا المستوى أو الرقم المستهدف يحتاج إلى العديد من الإجراءات والترتيبات من قبل الحكومة العراقية. حسب البيانات التركية فإن خط كركوك جيهان يستخدم حاليا لتصدير قرابة 170 إلى 200 ألف برميل يوميا، بمعنى أن الوصول إلى مستوى 750 ألف برميل يتطلب زيادة في التدفقات قد تصل إلى 4 مرات تقريبا. الإشكالية هنا أن حقول كركوك وأقليم كردستان لا تستطيع لوحدها تغطية كامل الكمية التصديرية المستهدفة، وبالتالي أعلنت وزارة النفط العراقية عن استخدام الشاحنات الحوضية لنقل جزء من نفط الجنوب واستخدامه للنقل عبر هذا الأنبوب، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتاحة في الحقول في كركوك أو في إقليم كردستان. لكن بطبيعة الحال على المدى الطويل لا أعتقد أن خيار استخدام الشاحنات يعتبر خيارا مجديا من الناحية الاقتصادية بسبب ارتفاع الكلفة ومحدودية الطاقات التصديرية لهذه الطريقة. وبالتالي من المهم استراتيجيا للعراق هو ربط الحقول الجنوبية بخطوط الأنابيب الشمالية وزيادة قدرة الضخ والتخزين والنقل الداخلي. أعتقد هذا هو الخيار الأكثر استدامة بالنسبة للعراق، ويضمن تدفقات بشكل انسيابي تحقق عوائد مطلوبة كخيار بديل أو تكميلي للخيار الجنوبي كمنفذ تصدير بالنسبة للعراق.
6: وما هي الأهمية الاستراتيجية لخط جيهان بالنسبة للعراق؟ وإلى أي حد يمكن أن يقلل فعلا من اعتماد العراق على تصدير نفطه عبر مضيق هرمز؟
13: نعم، الحرب الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز كانت درسا بليغا للدول في المنطقة، وخصوصا بالنسبة للعراق الذي تضرر كثيرا نتيجة تعطل صادرات النفطية عبر منطقة الخليج. لذلك يعتبر خط كركوك جيهان وميناء جيهان أحد المنافذ الاستراتيجية التي توفر قدرة بالنسبة للعراق لتنويع مصادر التصدير النفطي وتخفف الضغوطات الجيوسياسية على صناعة النفط العراقية. هذه مسألة مهمة حقيقة بالنسبة للعراق. كذلك هناك مسألة أخرى مهمة تتعلق بالجانب التجاري، التصدير عبر ميناء جيهان يجعل النفط العراقي أقرب لوجستيا إلى الأسواق الأوروبية وحوض المتوسط وحتى الأمريكتين. يمكن ذلك أن يساعد العراق على تقليل التركيز الكبير للمبيعات نحو الأسواق الآسيوية التي تستحوذ حاليا على حصة الأسد من صادرات العراق النفطية، ويساعد العراق من تنويع أو توسيع قاعدة المشترين، ويعطي العراق مرونة أكبر في التفاوض والتسعير وتوجيه الشحنات بين الأسواق المختلفة. كما أن وجود العراق بصورة أكبر بالقرب من أسواق الطاقة الغربية يمكن أن يخلق فرصا أوسع بالنسبة للعراق للاندماج في سلسلة الطاقة العالمية، ليس فقط من خلال بيع النفط الخام، بل يمكن أن يدخل العراق في شراكات مع الشركات البتروكيماوية والشركات المصافي والتكرير وتجارة الطاقة والتخزين والنقل وغيرها من جوانب، مما يجعل العراق أكثر ارتباطا بسلسلة الطاقة العالمية، ليس فقط كمصدر وبائع للنفط الخام وإنما كشريك استراتيجي في هذه الصناعة.
6: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
8: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
6: الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق معك سليم. فيها تسلا الأمريكية تسحب 3 ملايين سيارة من السوق الصينية.
14: قررت شركة تسلا الأمريكية سحب نحو 3 ملايين سيارة من السوق الصينية لأن المقابض الداخلية لأبوابها تمنع قدرة ركابها على الخروج من مركباتهم في حالة الطوارئ، وفقا لما أعلنت السلطات المختصة في بكين. وأفادت الهيئة الوطنية المنظمة للأسواق في الصين بأن 8 شركات لصناعة السيارات قدمت طلبات لسحب مركباتها بسبب مخاطر سلامة مماثلة.
6: في موضوع آخر، فرنسا تتجه لتمديد مساعدات الوقود وشيك طاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
14: تعمل الحكومة الفرنسية على تمديد المساعدات المخصصة للقطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود بالتوازي مع التزامها اقتراح استمرار شيك الطاقة ضمن موازنة عام 2027 وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة وزيرة الطاقة. وأوضحت أن الحكومة تدرس تمديد الدعم الموجه خصوصاً إلى القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود، وفي مقدمتها الزراعة والصيد والنقل والبناء والأشغال العامة، بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على الوظائف والدخل العاملين.
6: الآن إلى النشرة الرياضية وهي اليوم مع صدام صديق.
15: صباح الخير، البداية بختام الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي ممتاز كرة القدم مع ديربي عاصمي قوي بين فولام وتشيلسي، مواجهة بين المدربين الإسبانيين الفارو موراتا وتشابي ألونزو، لقاء انتهى على فوز تشيلسي 3-2. البلوز دخل المباراة بقوة مع تألق نجم الفريق كول بالمر الذي صنع هدف فريقه الأول منذ الدقيقة الأولى بكرة في العمق لجواو بيدرو الذي وضعها في مرمى الحارس الألماني لينو. فولام عادل النتيجة في الدقيقة 23 من كرة الشبه المتألق جوشوا كينغ من تسديدة قوية لم يفلح في التصدي لها الحارس سانشيز. مورغان روجرز أغلى صفقات الموسم بالنسبة إلى تشيلسي، سجل هدفه الأول مع الفريق العاصمي من تبريرة الوافد الجديد المدافع الفرنسي ماكسونس لاكوا في الدقيقة 41. تشيلسي دخل بقوة الشوط الثاني وسرعان ما عز التقدم عن طريق كول بالمر في الدقيقة 49 من تبريرة جواو بيدرو قبل أن يأتي فولام ويذل الفارق في الدقيقة 55 عن طريق غونزالو غارسيا من رأسية بعد أن حول كرة مرتدة من الحارس سانشيز في مرمى حركية أكثر من أصحاب الأرض، وكانوا قريبين من التعديل في نهايات الشوط الثاني. على صافرة النهاية يحصد تشيلسي أول 3 نقاط له رفقة مدرب الجديد ألونزو، فيما يتلقى فولام خسارة على أرضه في أول المشوار. بالنسبة للمدرب ألفارو، من أبرز المباريات في الجولة الأولى ليفربول وتعادل المتأخر على أرض نيوكاسل بهدفين لكل فريق، انتصار مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على بورنموث، خسارة ليونايتد بهدفين على أرض الصاعد هول سيتي، وخسارة لتوتنهام على أرض برانتفورد بثلاثي، وخسارة لأستون فيلا برباعي على أرض برايتون، انتصار حامل لقب أرسنال على أرضه بثلاثية على كوفنتري سيتي. في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ختام الجولة الأولى بالأمس بفوز روما برباعية دون رد من فيورنتينا، تألق الهولندي مالين ثلاثية تريك، هدف لنيكولو بيسيلي. لاتسيو من جهة انتصر بهدف على أرض بولونيا بفضل ديفيد فراتيزي. من أبرز النتائج في الجولة الأولى، فوز الإنتر على مونزا برباعية، فوز نابولي بهدفين على جنوا، يوفنتوس بهدف على فروسينيني، ميلان بهدفين مقابل هدف على تورينو. في إسبانيا، أبرز مباراة الأسبوع الثاني ظهور حامل لقب برشلونة الذي فاز بخماسية كاملة على إلتشي، ثنائي لفيرمين لوبيز، ثنائي لرافينيا، هدف لأدايمي. الريال من جهة انتصر بهدفين مقابل هدف على أرض إسبانيول بفضل بيلينغهام وبديل الشاب كارلوس إسبي الوافد الجديد هذا الصيف. أتلتيكو مدريد من جهته تعادل بهدفين لكل مع ضيف فيريال في مباراة شارك فيها بديلا خوليان الفاريز، وتلقى الكثير من صافرات الاستهجان على خلفية رغبة الرحيل عن النادي واللعب لبرشلونة. في الدوري الفرنسي لكرة القدم، أبرز نتائج الجولة الأولى، تعادل حامل لقب باريس سان جيرمان على أرض رين بهدفين لكل، وانتصار كبير لمارسيليا برباعي افتتاح على ستراسبورغ، فوز موناكو بهدف على لافر، انتصار ليون بهدفين على تولوز، وتعادل بين تروا وباريس اف سي ونيس ولوريون، وانتصار ليل بهدفين دون رد على ارض انج. في السعوديه، انطلاق مباريات الاسبوع الثالث بفوز صعب للاتحاد على الحزمي ب3 أهداف مقابل هدفين، ثلاثي هاتريك الهولندي بيرغواين مع ضربتي جزاء. القادسيه انتصر بهدفين دون رد من يوم، اليوم حامل لقب النصر في مواجهه الاتفاق، الرياض مع الشباب، التعاون مع الفيحاء، وابها مع الخليج. في اخبار الكره السعوديه ايضا، يشارك المنتخب السعودي الأول في كأس كونكاكاف الذهبية 2027 المقررة في حزيران يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا وفقا لمعالي الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس. وفي أخبار أزمة فيفا، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني أليكساندر تشيفرين إنه غير مهتم بخلافة السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو على
16: تأريبيا
15: فيفا، وحذر من أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتعرض لانتقادات متزايدة يجب أن يستقيل أو يواجه منافسا على القيادة في أذار مارس المقبل. إنفانتينو الذي يتعرض لمجموعة من الضغوط بسبب أزمة الاستثمارات الخاصة في المونديال، ودعا بالأمس عدد من اللاعبين الدوليين الفرنسيين السابقين في بيان مشترك إلى إجراء تغيير في اتحاد دولي لكرة القدم، مؤكدين على أن القيادة الحالية لا يمكنها التمييز بين مصالحها الخاصة وما هو الأفضل لكرة القدم. وكان إنفانتينو قد تلقى بالمقابل رسالة دعم من الكاميروني صامويل إيتو، نجم برشلونة الأسبق الذي يشغل حاليا منصب رئيس اتحاد كرة القدم في الكاميرون. بدأت أخبار رياضة، إلى اللقاء.
11: السادسة 45 دقيقة بتوقيت باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
6: إيران تتوعد بالرد بعد فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة عليها، وواشنطن تهدد بعقوبات أحادية على من تصفهم بالمتعاملين مع طهران. السعودية وفرنسا تعززان الشراكة الاقتصادية باستثمارات واتفاقات في عدة مجالات منها النقل والترفيه في ختام زيارة بن سلمان لباريس. حلفاء أوكرانيا يعيدونها خلال اجتماع في كييف لتحالف الراغبين بمواصلة الدعم رغم التهديدات الروسية. إلى المدونة الآن، ومدونة اليوم هي غادة عبدالعال.
16: من ضمن المصطلحات اللي استوردناها من الغرب وطلعناها من الكرتونة ورمينا كتالوج الاستعمال مصطلح الكنسلة. والكنسلة لمن لا يعرف مش معناها ان الناس تزعل منك ولا انهم يقولوا ان رأيك سخيف ولا حتى ان اسمك يطلع ترند ويتعمل عليه ألف ميم. الكنسلة الحقيقية معناها انك تدفع ثمن مهني واجتماعي واضح بسبب رأي او تصرف اعتبره المجتمع غير مقبول. شركات تفسخ تعاقداتها معاك، برامج توقف استضافتك، دور نشر تقطعك، وفرص شغل تتقفل في وشك. يعني بتتكنسل فعلا، مش بتروح تنام يومين لحد ما الدنيا تهدى وبعدها ترجع في بودكاست جديد عنوانه قصتي مع الاغتيال المعنوي. عندنا بقى الموضوع مختلف، احنا ما عندناش كنسلة بالمعنى الكامل، احنا عندنا هوجة، شخص مشهور يقول جملة مستفزة الناس تمسك فيه يومين ثلاثة، المواقع تجمع البوستات في خبر عنوانه، تصريحات تشعل مواقع التواصل، وبرنامج تلفزيوني يعمل فقرة عن الأزمة وبعدها يظهر ترند جديد، خناقة في مطعم، فستان في مهرجان، طلاق اتنين مشاهير أو عريس وقع من الكوشة، فتتحول أنظار الجماهير كلها إليه ويخرج صاحبنا من تحت الأنقاض ينفض هدومه ويرجع يشتغل عادي جدا، وأحيانا يرجع أشهر من الأول لأن عندنا حتى الغضب إعلام مجاني. ومع ذلك أول ما شخصية عامة أو شخص قرر بإرادته أنه يتكلم في المجال العام يقول رأي سيء أو متعالي أو غبي ويلاقي الناس بترد عليه يبدأ في الصراخ، ده اغتيال معنوي. المشكلة أن بعض الناس عايزة مزايا الكلام في المجال العام من غير تكلفته، عايز الشهرة والفلوس والمشاهدات والإعلانات والتأثير، لكن من غير ما حد يسأله أنت قلت كده ليه أو يرد كلامك مش منطقي، وهو عايز رأيه يبقى حرية تعبير، ورأيك أنت في رأيه يبقى تنمر واغتيال معنوي. يعني الميكروفون حرية لكن الكومنتات جريمة ضد الإنسانية. وطبعا في فرق بين النقد وبين الشتيمة، وفرق بين تفنيد كلام شخص وبين تهديده أو اقتحام حياته الخاصة أو مطاردة أسرته. إنك تنتقد رأي معلن شيء وإنك تنشر عنوان بيت صاحبه أو صورة خاصة أو تحرض على إزائه شيء تاني خالص، لكن خلط الاتنين ببعض بيخدم صاحب الرأي المتعدي، لأنه بدل ما يرد على النقد بيحول نفسه لضحية ويحول كل اللي اختلفوا معاه إلى عصابة إلكترونية بتستعد لإعدامه في ميدان عام. الصوابية السياسية نفسها قابلة للنقاش، وأحيانا بتتحول فعلا إلى رقابة مبالغ فيها أو محاولات لتطهير اللغة من أي خشونة أو تلقائية، لكن الاعتراض على المبالغة في الصوابية السياسية لا يعني منح حصان لأي شخص يقول أي كلام ثم يطالب الجميع بالتسفيق أيا كان رأيهم في اللي بيقوله. من حقك تقول كلام ضد السائد، ومن حق الناس تقول إنه كلام جاهل أو مؤذي أو متناقض، كل ده جزء من النقاش العام مش بالضرورة كنسلة. المفارقة إن أنا في بلد الذاكرة الإلكترونية فيه لا تتجاوز عمر الترند، ومع ذلك كل واحد يتعرض للنقد لمدة 48 ساعة يتصرف كأنه نجيب محفوظ وأخذ سكينة في رقبته بناء على كتاباته. الحقيقة الأبسط هي أنت لم تغتال معنويا، أنت بس سمعت للمرة الأولى رأي ناس مش عاجبهم كلامك، ودي للأسف من ضمن شروط استخدام الميكروفون. غادة عبد العال،
17: أبراج مونتي كارلو الدولية.
11: نجدد التحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى صباح مونتي كارلو بفقراته المتنوعة. وصلنا الآن إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
18: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
11: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، نحن نعلم أن القمر البارحة كان في برج الجدي. السؤال الذي أطرحه اليوم، هل ما زال في برج الجدي أو انتقل إلى برج الدلو، وما هي الزوايا التي يشكلها أستاذ إبراهيم؟
18: نعم، القمر بعده موجود في برج الجدي بس مش على طول، لغاية الساعة 11 ودقيقتين من قبل الظهر، بعد ذلك ينتقل إلى برج الدلو. وبعنا اليوم خلو مسار طويل، يعني ابتده الحقيقة طويل من مبارح، لكن هو مستمر معنا لغاية الظهر تقريبا الساعة 11، بمعنى آخر النص الأول من النهار لغاية الساعة 11 ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا اللي سألت عنها، فعندي ثلاث زوايا من القمر. أول واحدة جاية الساعة 6:11 في المساء، اقتران مع كوكب بلوتو، هاي بتساعدنا نتغلغل داخل أنفسنا لإدخال أي إصلاح مطلوب. الزاوية الثانية جاية الساعة 6:30 بالمساء، سيكستايل يعني 60 درجة مع نبتون، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. آخر زاوية هي تراين، يعني 120 درجة مع كوكب أورانوس جاية الساعة 10 بالليلة الجاية. هاي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها.
19: وهل من تحرك للكواكب في هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟
18: نعم، كوكب عطارد ساعة 1:04 من بعد الظهر سينتقل إلى برج العذراء وبيفضل فيه لغاية 10 سبتمبر أيلول. بس بفضل يا سليم نحكي عن الموضوع هذا بكرة لأن الوقت مش راح يساعدني أعطي كل التفاصيل المطلوبة.
19: إذن دعنا نركز فقط إذن على القمر اليوم وكيف سيؤثر على الأبراج. البداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم، الأجواء الرومانسية البارحة كانت جيدة، ما هو جديد عند هذا البرج اليوم؟
18: لا، هي الأجواء الرومانسية كانت وما زالت جيدة ممتازة، لا غبار على ذلك، ولكن الحمل لغاية الظهر لسه مثل امبارح مركز على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له لأنه في خلو مسار ممنوع تقوم ولا بأي خطوة جديدة في مجال العمل. إذا موظف ما يتقرب من المسؤولين، إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري بنقول له لا مش هذا وقت هاي الخطوة. هلأ من الظهر وطالع الحمل بينشط اجتماعيا، عماله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق أو ممكن كمان أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
20: نوتة عربية.
18: الثور نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، بس مطلوب منه إذا كان بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. كمان التجار مثل امبارح يديروا بالهم في عمليات الاستيراد والتصدير لغاية الظهر، تقريبا قلنا لغاية الساعة 11. بعد ذلك الثور بيركز أكثر على عمله على مركزه الاجتماعي، بيخطط شو ممكن يقوم بخطوة جديدة خلال بكرة مثلا، خطوة جديدة اللي تدفع بمصالحه لقدام. والثور طبعا بهاي الفترة مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عند أشخاص قريبين من قلبه.
19: برج الجوزاء، الأجواء لم تكن مناسبة للدخول في شراكة مالية البارحة أستاذ إبراهيم.
18: نعم، ما زال الوضع على هذا المنوال لغاية الظهر لغاية الساعة 11. بنقول له دير بالك إن جوزاء ما تدخل بشراكة مالية جديدة، وكمان لا تكفل ولا تقرض إنسان مال تتورط تعرفش تطلع منها. هلأ من ساعات الظهيرة فصاعدا الجوزاء بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، ممكن جدا التجار يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. الأجواء الرومانسية بتكون دافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
19: وإن كان برج السرطان أستاذ إبراهيم يريد الدخول يعني في شراكة مع الطرف الآخر، بماذا تنصحه؟
18: ننصحه كمان اليوم يدير باله ما يدخل بشراكة مالية في النص الأول من النهار، يحافظ فقط على ما هو قائم مثلا من إنجازات تتعلق بالشراكة، ما يلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. من الظهر والطالع السرطان بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وعنده فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
19: برج الأسد.
18: الأسد العمل تراكم عنده من امبارح واليوم كمان عنده عمل جم، لكن مخيد ما بيقدرش يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل يومين ويحاول ينجز قديش بيقدر منه. من الظهر والطالع الأسد بيركز أكثر على موضوع الشراكة، هون بتكون ناجحة معه تماما شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ممكن يوقع عقد تجاري أو يتمم طلبة أو خطبة أو زواج.
19: برج العذراء.
18: العذراء عنده رغبة شديدة مثل امبارح للتقرب من الأحباء، لكن أولا في خلو مسار، ثانيا الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ممكن يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعات الظهيرة بعد الظهر الطالع هناك بيبدأ العمل يتراكم قدامهم تدريجيا، فيديروا بالهم على صحتهم خاصة الغالبية العظمى لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم.
19: الصفقات العقارية عند برج الميزان كيف هي اليوم؟
18: لازم يكون حذر فيها جدا، حتى يفضل أنه يمتنع عن أي خطوة عقارية لغاية الظهر لأن خلو المسار بيخرب عليه. للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة. هلأ في ساعات بعد الظهر والمساء الميزان تشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية دافية تماما، ممكن جدا يمارس نشاطات فنية وأدبية، لكن فنية بتكون ناجحة معه أكثر.
19: أصحاب برج العقرب الذين لديهم امتحان أو مقابلة أستاذ إبراهيم، بماذا تنصحهم؟
18: هي هاي المشكلة مع خلو المسار. لو ما كان في خلو مسار بتكون هاي الفترة المطلوبة، لكن هون لا، إذا في مجال إن أجل هاي المقابلة أو الامتحان ليوم آخر بيكون أحسن، إذا لا ومضطرين هون لازم يستعدوا ويركزوا لآخر حد. كمان نصيحة للتجار المحليين يكونوا صاحيين من الأوراق المالية المغشوشة، وممكن العقرب مثلا يتفاهم مع أخ أو مع جار. من الدور طالع العقرب بيفضل الأجواء البيتية والعائلية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء.
19: ومن الناحية الصحية ماذا نستطيع أن ننصح يعني أصحاب برج القوس؟
18: القوس الحقيقة لأنه الشمس انتالت للعذراء، شيء طبيعي أنه الوضع الصحي مش في أحسن حالاته، لكن من ناحية ثانية ما في مخاطر بالمرة لأنه بيت الصحة عندهم فاضي، إذا نظموا وجباتهم الغذائية بين الحين والآخر. وكمان نصيحة للقوس أنه لغاية الظهر ممنوع يقوموا ولا بأي خطوة مالية جديدة، ممنوع شراء حاجية ثمينة، ما يكفلوا حدا، ما يعطوا فلوس لحدا، بتروحوا ما ترجع. من الظهر وطالع القوس بينشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة، بيكون عندهم تعامل إيجابي مع الإخوة والجيران، وكمان التجار المحليون بيستفيدوا في عمليات البيع.
19: برج الجدي،
18: الجدي طبعا الأمر موجود عنده، هذا ممتاز، ولكن مقيد، لا يستطيع أن يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد، إذن يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يدرش يكمله. من الظهر الطالع الجدي بركز أكثر على أموره المالية، في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل أو يعثر على شغله كانت ضايعة.
19: برج الدلو،
18: الدلو مع الأسف امبارح مضايق طول النهار، نوع من التعب مسيطر عليه أو ملل من حياته اليومية، مع الأسف في ساعات الصباح اليوم لغاية الظهر تقريبا بشبه امبارح، شايف أن الأمور تتحرك ببطء شديد من حواليه، فبنقول له اضبط أعصابك أثناء التعامل مع الآخرين، حاول إنجاز شيء تراكم عندك من قبل يوم يومين، ما تبادر ولا بأي عمل جديد. من الظهر بيفتح صفحة جديدة، يكون مليان طاقة مليان نشاط، يستعيد ثقته بنفسه، وعنده بتكون قدرة على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير منها.
19: أستاذ إبراهيم، أصحاب برج الحوت يقولون لك هل نحضر أنفسنا للحفلة والمناسبات أم؟
18: لا، هي الحفلات كانت مفروض تكون امبارح، لكن اليوم في النص الأول من النهار نادر جدا أن الواحد يعني يحضر حفلة، أما إذا كانت موجودة واستمرت، مع أنه أنا أشك في ذلك، ما في مشكلة، لكن المشكلة الحقيقية أنه الحوت لا يستطيع أن يحقق أمنية بمساعدة صديق في النص الأول من النهار. كمان مشكلة ثانية أنه لما الأمر بيجي على الدلو من الظهر طالع بدخلوا فترة مش كتير مشكلة شجعة، مطلوب منهم طبعا يطولوا روحهم أثناء تصريف أمورهم، أثناء التعامل مع الآخرين، ياخدوا الأمور ببساطة، يعني قدامهم يومين تقريبا لازم يكونوا صحيين أكثر في التعامل مع الآخرين.
19: أستاذ إبراهيم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى آخر ركن من فقرة الأبراج وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا أستاذ إبراهيم؟
18: نعم، اخترت عازفة بيانو روسية نرويجية، وهي كمان كومبوزر بتألف موسيقى، اسمها أولغا كونكوفا.
19: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر، وطاب يومك.
18: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
19: إلى اللقاء.
18: إلى اللقاء.

0: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00-33-764-43-98-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السابعة صباحا بتوقيت باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدتها وتقدمها لكم أمل بيروك تستهلها بالعناوين.
2: واشنطن تفرض عقوبات جديدة وتهدد بقطع شرايين الدعم الاقتصادي لإيران، وطهران تتوعد بالرد. وزير الداخلية الباكستاني يقول إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يبحثان تقارب الاستراتيجية والعقود الاقتصادية، ويطلقان مشروعا ضخما لمدن الملاهي قرب باريس. وحلفاء أوكرانيا يؤكدون مواصلتهم دعمها رغم التهديدات الروسية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: كشف وزير،
2: أهلا بكم. صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها الاقتصادية على إيران إلى مستوى جديد. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسانت إن إدارة ترامب أظهرت العزيمة لإنهاء التهديد الإيراني، معتبرا أن سياسة استرضاء تهران لن تجدي نفعا بعد الآن. من واشنطن التفاصيل معك هشام ملحم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: اللوم والجه لك. كنت تقول بعد ولد جهلان حلك يا ابني تفيد من جهلك. توعى توعى شوي يا مروان خليك مع اهلك ولا
1: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

العزم زورا مزخرة عناه بشفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. آه يا بني طلعت الصخرة وشك اطحنها لقمة العمر بإيدك عشنها وعطي الأرض ولا تملنها تضحك لك.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع. notaarabia.com

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى على الهدى.
2: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة تبراوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعد

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة أريبيا، نوتة أريبيا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نعم.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من سحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبت هدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت
0: بنوتة عربية أغانينا هيك
6: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانه
0: وكمان هيك
7: اشتقت لك يا كذابة
0: وكمان هيك
6: عالطاير بفتح

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

أحرمه منك قلبي غصب عنك الله الغني عنك لا تقربي.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا نوتة أصدقاء نوتة عربية. نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: على مهلي على مهلي على مهلي على مهلي.
1: هلا هلا هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
2: بنوتة عربية أغانينا هي
1: أهلي الضيم حالي ما غزر دلالي
2: وكمان هي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة غدي غانم.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: ابعد عني

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
3: بامبي

واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: وكمان هيك
1: قلت لم نمشي بخيالك عالطريق.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية, اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية.
2: نوتة عربية.
1: وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ليبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: هاي صباح.

0: الشيف يخلص حتى ما عاش خلطوا شرقي وغربي مون ديو كل مارياج
1: واو سهرة كول كل شي بيخلص دوماج خلطوا شرقي وغربي
0: مون ديو كل مارياج

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
1: نوتا عربية

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية 1, 2, 3, عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: أريبيا.
1: نوتة أريبيا.
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة وكل التوفيق. جوزيف عطيه.
0: نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد، عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركه دي انا عايزك تحس وابقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تم في ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامه واتعودت اكون برنس حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما اشب حتى بص الحركه دي

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها ولا انا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Nota Arabia. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

غلط غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قلبي يا
0: نوتة
1: قلبي
0: نوتة عربية
1: ركني يا قلبي
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش
0: وكمان هي
3: يا سكر قلبي ولع نار
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وهي
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة
5: NotaArabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: العيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.